الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من

عشقك والغرب من ملك الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد

الناس وفيكم ونفسي بالتقوى وتوتعون لكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا

المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبعهم بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت الخير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من المتقين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تدل فلسفتكم ورسكم ربطان سام استغفر الله صلى الله عليه وسلم. ربي عملك من حملك الشهد عملك ربي أي حملك عملك صلى الله عليه وسلم. الله

أهلك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.